يس دينا درباب كوريا باسو قول لك يوانو يمان اتيو او كي تيري دب كوريا باسو اي مانكرا لكي لازم آتاكو دستاكو تيني نتن قوة كن كتين وكي باب كوريا باسو بوانا جوتا جيكي تيم بيكا بسا او كي تيم بيكا كوكويل مانكرا لكي لازم آتاكو دستاكو تيني بكوريا باسو جا انا تاكو ميتين جي كوريا نكو نكو جاوية جاكا ننجاكو فكسيني جاكو كويل lakini de gasgal lecture de jamit entier den kabisa bwana ngal lecture de jigi bien kabisa bwana chito no donongi buoti le tot go tore tsine go no den majo ir go le miten ngwe kabisa no den bor jiga go nde ir ngwe kabisa go le gir wo gi de te angele jigere wi che ngwe la go chase re tos kabisa mun nye ne gui tos ko kwa ne ngonget komnye nye ne gui tos location de komnye chingwe lago gna jani gir le mochin ke kabisa basar maje tore te tene ne gen labo ga jenga je dubja abago jenga